0: يا العلم علاش مطولوا في اليام
1: واه يا نقول
0: العاشق باع عروقه دالك يا رقي قتلوا شام
1: واش عيب الله
0: الله يا امي يا حنان.

بيك وين غادي تخطني بيك تصرا وكلام الناس مرضينا شي بيك اه يا نسيروا ليها وعيروها وقولوا ليها علاش بدلتي خوك امي انت الى بدلتي

0: وشيدوي
1: واه يا
0: نقدوي الشابة صغيرة ولا عزبة كيف صمت رمضان
1: والغادية
0: وعلاش تكذب

0: خليت ميم في مريضة وخليت باي قطروا له مسكين
1: ارجع الله
0: الى كليت ما يبان عليا ولا مشات ندم عليه
1: اه يا نق
0: الله الله

0: والله يا ام يا حنا واللي مريد واش يداوي
1: واش عيب
0: داوي الشابة صغيرة لعزبة كيف صامت رمبان
1: واه يا انا
0: الله الله يا ام يا حنا وهذا